0: شريك بس مش شوي بس
1: خمس سنين بيشتغل مصور صحفي بلبنان وهيانا اسا تشرين الاول 2024 اسرائيل الى سنة عم تقصف لبنان وانا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية على اليمين في سبق مين بيجيب احلى لقطة للغارة وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديدا من تحت هاي الغارة واجوا ناموا هون بالشارع.
0: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون ومن وين حضرتك؟ من اي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشويفات ومبدئيا بننزل ناخذ اغراضنا الصبح ونرجع نطلع من بيت هون.
0: في بيت او محل عم تقعد فيه؟
2: لا ما في.
3: نحن ما حدا سأل علينا.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا وحتى عنا قريبين كتير يعني هن موجودين بمنطقة بيروت بمنطقة الضاحية حتى اللي كانوا بجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلأ عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا ونحن هاي هاتا من الزلة يعني أول على آخر هيدي بدنا نقولها لأنه هاي حقيقة ما فينا نفر منها لأنه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه بده يقول أنه أنا مع المقاومة وإذا ما قال مع المقاومة متخذني بهالكلمة ممكن هلأ نيلك أنا ممكن هلأ نحكيها بالعلن

0: معك وما اقتنعنا يا شباب.
1: لا لا احنا صورين.
2: هون عمان طيب
3: لك هلا بطل في شيء امان
2: بس يقربوا
3: شيء امان يا كبير.

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السماء طابق على الأرض عندي.
2: قد إيش لكم بعد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
2: شو حاملة بإيدك هلا؟
1: شو حاملة؟ انسى انسى،
2: خبرينا عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: بقول لك ذكريات وأحلام و... أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم يربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها، الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب.
4: هيا كلها
0: غير. كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال96، وعيت على الدنيا بالتحرير سنة 2000، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
5: عمرت بال2000، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه، كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع شوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق، مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة بس الكل خايفان على أولاد أختي، رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه.
6: ايه ما هي هيك حيصير كما تدين
0: انتدان. صرت ركز على أولاد كيف بيكون وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني، خالو معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
7: من بعطي حطي بطاطا بيعطيني.
8: لا يا عمتنا
7: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح في الجزدان بغسل وجهه
8: ده أول يوم كمان
7: بساعد أمهم، بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
2: سمعتوا جدار الصوت من شوي؟
7: مش ما كنا نتخلو قوي، بس يصير عنا إحنا جدار الصوت ايه بصير نروح نلعب بالمايه مش
8: يا ريت يطلع كل يوم جدار
7: احنا طول الوقت
8: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اغاني ياخدونا. غلط بلا ما بتجيب تمام
2: بس خلص شغل.

0: هو صورته من فترة الحرب،
1: مش زرع حرب الخليل، هذا الشيء من برج البراجنة حرب.
2: إخلاء بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاء، فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب، إنه لك طلع صور ببيروت، بس إنه في قصف في الجنوب، إنه تبعتونا على الجنوب في مجزرة فوق، بعدين لا بنخاف عليك، أنا في ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
3: إسرائيل صارت قتل 183 صحافي بغزة و8 بلبنان. أولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الإسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
4: هيك منكون عم نصفوا لعصام، إذا منحكي الحقيقة، وإلا منكون عم نقتل لعصام مرتين، مرة بشغال الصاروخ ومرة بالتنكر والرضوخ.
5: شو يا
6: ربوس؟ شبي
5: خبرني عنا لايد، ولا هيدا لايد؟
6: على السطح.
5: شو يا؟
6: شظية.
5: شظية، والله منيح.
6: على السطح عنا.

0: 31 تموز، نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعة عشر آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بتول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور.
1: الله لا يوفقك يا إسرائيل.

0: خلاص صار في مسيرة استطلاعية، في مسيرة انقباضية،
1: هرمز.
0: في هرمز
1: ايه انا
0: 450،
1: عارف
0: هرمز
1: هرمزات هاي.
0: 900.
1: هيدي هي الطيار هدية لحسام. شو ودي يحب يكون طيار فرسان تلوية ليك سكون على كلوف وليك لك
2: قربت المدرسة، خبرون الأولاد أنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
3: هيدا ثلاثة
4: هو أمتين رسمتهم يا سونا؟ بس انه سرهم اقل من سنة؟
1: ايه اكيد.
3: هيدي اللي فوقها وهيدا
1: طلع.
2: وفلتت بايلول 2024.
5: ولذلك يمكن القول بان جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الاجهزه العسكريه تستعمله ايضا، الطواقم الطبيه والمستشفيات وعدد كبير.
6: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا انه صار شيء بالضاحيه، بعدين تبين انه اجهزه البيجر تبع عناصر من حزب الله ومدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا اجهزه البيجر. عم نحكي عن اكثر من 2800 اصابه وثمان شهداء لهلا حسب ما بعرف.
2: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين ببيتها على الطريق بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
1: يا محمد ريق مضوي أحمر شوي لك كان كل أحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
7: فيلك شوف
3: شوف أنقاء
1: خالد، انا حاولت
8: الصوت بس يبلش هو انا بصوت. بتعرفي خالد احنا مصدمان قد ما صرنا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس بشي غريب، بتحس بشي زهق عن جد. لما احنا جينا
1: يا تاتا انت صوتي هون.
7: فوت لجوا عشان امك، يلا فوت لجوا يا باشا انا برجع بعيط لك.
2: 23 ايلول بهاللحظه قلت صار لازم اعدل جوابي قدام الاولاد انه مبلا خاله معقول نموت.
9: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن. هي صارت الغارة شو الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
2: هاي وين؟
10: الله يسلمك كله عم يكسر مش عارفين وين.
2: ايه
3: وين على اعداء الله؟
2: يلا انا مزبط على البيت. نحن مش فلين هلا بكير
4: بكير شو وقت الظهيرة بلش. ما سمعتش الالارم بلش التفجيرات. نحكي اسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة، يعني كنت مفكرها الساعة 12 طبعا الساعة 11 يا جماعة بلشت الاسعافات. عم وين ضاربين لطلعت الاسعافات؟
11: امي عم بعمل لحمة بعجين، كصف شغال مش شغال اخر حمة، صدقني معها فرقانة معايا.
2: سيارة
1: لا طيارة.
2: طب فوتوا على الكوريدور، فوتوا على الكوريدور على الكوريدور على الكوريدور، خليكم كلكم بالكوريدور. أمي
1: تعم
11: لا ما سيارة
2: خلاص عدوا هون عدوا هون
3: حسام
2: ضبطوا
3: الصفار حتى خلوا
11: خلاص عدوا
1: عندنا ما حدثش فرانا بحرب تون.
2: هادي قديم
1: الوصل حصلت. عاوزة أبا بدربوا مندهر فدربوا مستشفيات شو بقى؟
12: هديني هديني هذا الدولة عمل لك عنه وتلازيق وشاش

0: مقطوعة
1: ترى. إسعاف.
0: رجعنا مقطوعة. خلاص إن شاء الله.
2: أنا لسه تطير حطايا ما أبغى طلع العالم. يبقى خمس دقايق بعد.
3: حنطلع روق
4: يعني
3: روق شوي
5: يلا بس خلص شو صار هلا؟ اسمه الضيعة بالأخبار وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت. صورتهم قاعدين عم بيعملوا إشي عادي بايخة.
6: تعطينا عفيفة
4: ربيهم
5: دا؟ لا خليك. بس بعد رحلة النزوح هاي البايخة صار لها غير معنى. بيت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطان بالجنوب وقصة صرنا عمينة طرابلس بالشمال.
7: يلا زيف
8: طبعا عربية
7: حلو. لا حلو
8: مشينا
7: مفواش ساعة واحدة
8: يعني اكلته لازم.
7: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غاره نزل
8: للوحده كان نزل دنيا
9: بس مسافرين احنا نازلين
7: ما كنتوا
9: بزفتها اجى صاروخ بالبنيه البعيده عنا على جنب الشارع دغري
4: طيب انا شايف
9: السيني هاي انا عندي عقيده وعندي ثبات.
4: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون ما كنت ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل يمكن هو وبطنك بعد قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا
8: صحيح.
4: شو بدي اعمل له شو بدي اسوي له ما بدي اعيش اللي انا عشته بطفولتي ما نحن قضيناها نطلع من مدرسه الضيعه في عمليه نطلع نتخبى امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون بارك ساعة بمنشأة مش عارفة وين مزبوط ولا لا أنا طفولتي هيك قضيتها
9: بالنصر إن شاء الله بالنصر وقريبا جدا بدنا نعمل هيك وبتاع النبطية هيك
5: مين عم بتشوفه من الشبيبة مين مش عم بتشوفه
10: عم شوف منيح الشباب يعني بس مشكلة
11: يلا أيوة ليك الفايشو حلو إذا بدكم في فاية حلوة هيدي أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطه شحط يعني سحبته سحب معي لبرا ما كان بده يروح
10: بس شوف إنه في غارة على قصيبة بتسأل من في بالضايعة بتشوف جروبات الضايعة بتعرف
11: أنا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطيه والقوانين وحقوق الانسان والاخبار كلها صرنا حافظينها ما بتشوفي شيء منهم هول ولا وهلا بوقت كل العالم حامله كاميرات كل العالم عم توثق يعني ما في شيء كذب إسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء بدها إنسان مؤمن بقضيته حامل هالبارودة فقط لغاية
5: 11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نسحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
1: بالأول فكرت عادي أوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر، يعني هنترك البلد.
3: عربي بالخارج يا ملع على خير هلا اسم المطعم استشهدهان مع خالصهم، يعني رايحين نركب الطيارة برا
12: شهر. أنا رح نقعد 5 أيام بالأردن،
3: كثير حلوة الأردن.
13: زعلانة بس عشان تيتا، تيتا الأميرة الملكة اللي هي أجمل بنت بالعالم كلها، أنا بس عشان زعلانة عشانها. اما انا مش متخيل كيف سافر واتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخليا بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا، ما عم نصور، ما عم نصور.
2: لما انبهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا، ولا عشي، بس تقلنا على الله ومشينا. ما بالمرة بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين، توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
4: لك بس انزل. هلا باي.
5: هلا، كل مع بعض.

0: رجع شمشون يقعد لحاله، ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذائف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: دق لهم؟ دق لهم. أبرني يا عمر أنت يا بابا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ بدي صورك.

0: Neturi Karta believes that the roots of the Arab-Israeli conflict go back much further than the creation of the State of Israel in May 1948. It dates back, they say, to the founding of the World Zionist Organization by Theodor Herzl at the first Zionist Congress in Basel, Switzerland, in August 1897. It aimed to establish a homeland for the Jewish people in what it calls the Land of Israel, by which it means historic Palestine, triggering one of the longest-running and most complex conflicts in modern history.
1: على مدار التاريخ الإسلامي منذ أن دخل المسلمون هذه الأراضي وسمحوا فعليا لليهود بالوصول مرة أخرى إلى مدينة القدس وإلى المناطق اللي كانوا ممنوعين منها تحت سلطة الدولة البيزنطية في ذلك الوقت، عند ذلك كانت نسبة اليهود عادة نسبة قليلة، نسبة صغيرة، لأنه اليهود عموما اليهودية ديانة منغلقة، ليست ديانة تبشيرية مثل المسيحية على سبيل المثال، فبالتالي كانت نسبتهم دائما تتراوح ما بين 6-7 يعني من 5-7% في أقصى التقديرات، وهذا الكلام ورد فيما قبل الحروب الفرنجية وفي أيام الحملة الصليبية الأولى أيضا، ورد هذا يعني ورد حتى رقم محدد أنه كان هناك في القدس مثلا 70 يهوديا في عند وصول الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى، وتم قتلهم جميعا كما حدث مع المسلمين فعليا كما فعل الصليبيون مع المسلمين في الحملة الأولى. ثم بعد ذلك في أيام الأيوبيين والمماليك كانت نسبة اليهود لا تتجاوز 1-2 إلى 5%.
2: The majority of people living in the Holy Land at the time were Muslim community, and then there was the Christian, was the second large community, and the smallest community was the Jewish community, and they all lived together. One of the pictures, I carry some pictures with me, is to show how Jews lived together, together with Muslims in those years, in harmony, peace. When this Zionist movement, this heretical movement came and said that they wanted to establish a state, and of course the Muslims didn't want it, so they started a narrative that the Muslims hate the Jews. There's nothing more vile and revolting for us to hear such a thing of a people who are so good to us.
3: If I compare as a historian the Christian world attitude to Jews and the Muslim attitude to Jews, you cannot compare it. You cannot compare it at all. The Shoah came from the heritage of Christian, but from Salah ad-Din, that saves a lot of Jews from the Christian. I know that in the Islam, between Islam and Judaism, it's very important, you cannot find the hatred. In the hatred, today, most of the hatred is not against Jews, against the Israelis, against me as the Israelis that took their land.
1: المقاربة التي تقدمها ناتوري كارتا هي أن المشروع الصهيوني هو السبب الأساسي في سقوط الدماء دائما. لولا المشروع الصهيوني لكان اليهود والمسيحيون والمسلمون يعيشون إلى اليوم في فلسطين باحترام وبحب وبسلام بدون أي مشاكل. ولذلك يمكن أن نقول أن ناتوري كارتا أفادت فعليا في توصيف الصراع بشكله الصحيح، أنه ليس صراعا بين أديان بقدر ما هو صراع على أيديولوجيا تريد احتلال قطعة أرض ليست لها بكل وساطة.
0: So when did this ideology start? The Zionist movement held its first congress in August 1897 in Switzerland. It faced strong opposition from many Jewish rabbis, especially in Austria, Germany, France, the US, and Britain.

0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغودات إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.